وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك كب وهدليا مها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa awladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahlil qulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita'i bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifina ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun minallahi wa fathun qariba, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq, wa anta khairul fatihin, wa qulta idza jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka, wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhil ayat iftah lana abwab rahmatik wa abwab al khair wa abwab al barakah, bismika walajna wa bika kharajna wa alayka tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka khair hadhal bilad, nagara Brunei Darussalam, fathahu wa nurahu wa barakatahu, wa nas'aluka khairahu wa khaira ma fihi wa man fihi, wa na'udhu bika min sharrihi wa sharri ma fihi wa man fihi. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimina jami'a, wa ihfaz ma fiha wa man fiha bisirri qawlik, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa amminha wa ammin ma fiha بسر قولك, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك, وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ, ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج, يا مفرج فرج, يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله, يا حميد يا مجيد, يا من عندك مرادنا عليك حفظنا, يا ناصر يا معين, إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم, ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وزريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.

0: آمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
0: آمين.
1: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
0: آمين.
1: وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين
0: آمين.
1: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
0: آمين.
1: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
0: آمين.
1: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا
0: آمين.
1: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد
0: آمين.
1: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير
0: آمين.
1: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء
0: آمين.
1: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: آمين.
1: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين
0: آمين.
1: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة.
1: آمين.
0: أنت الحظ بعين عنايتك الربانية.
1: آمين.
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كب وهدليا مهام اليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم